أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا تفوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: أجمل الأغاني العربية.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائعة التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: مدينة عربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمة الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوة عسكرية ودفاعية اكثر من دول تدعي ان عندها افضل انظمة دفاعية في العالم. هذه الارض مباركة. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركة تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهاية ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحة. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي، توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني، لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: سادة اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي

أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025. الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها 100، وروسيا تسقط 500 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت في العام الماضي والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، كما يسلط الضوء على تحقيق أهداف الاستدامة المالية والريادة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071. أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن المبادرة الوطنية نسيج والتي تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة تسهم في إعادة تدوير أكثر من 220 ألف طن سنويا من المنسوجات التي يتم الاستغناء عنها في دولة الإمارات، بما يعزز جهود الدولة في التحول الصناعي الدائري لا سيما في قطاع المنسوجات. وقال معاليه على هامش أولى الفعاليات المجتمعية لمبادرة نسيج والتي نظمت تحت عنوان نسيج الفرص في ياس مول في أبوظبي، قال إن هذا الحجم من المنسوجات يمثل موردا اقتصاديا مهما يمكن الاستفادة منه عبر إعادة التصنيع والتدوير بما يدعم الاستدامة ويعزز كفاءة استخدام الموارد. تنظم صفحة الإمارات تحب الفلبين الداعمة لتعزيز أواصر العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين احتفالا جماهيريا ضخما للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة الذكرى 128 لاستقلال جمهورية الفلبين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد التميمي مدير منصة الإمارات تحب.
5: نحن في منصة الإمارات تحب نؤمن أن الفعاليات المجتمعية لازم تكون قريبة من الناس، ما نريد فقط أن ننشر خبر أو ننشر صورة، نريد أن نخلق شعور بأن كل إنسان وكل مجتمع له مساحة له صوت وله تقدير في هذا الوطن. والجالية الفلبينية من أكثر الجاليات نشاطا ومحبة للحياة في دولة الإمارات، لذلك هذه فرصة جميلة نستغلها اليوم ونقول لهم أنتم جزء من قصة الإمارات والإمارات تحبكم وتقدركم وتحترم ثقافتكم. ونشكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات وسعادة ألفونسو فير سفير جمهورية الفلبين لدى الإمارات على وجودهم وكلمتهم الطيبة وكل جهد بذلوه في نجاح الفعالية.
4: نشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين يوم أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من جنوده. هذا وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق النبطية في جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب بالإضافة إلى جندي. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول في المنطقة في الأيام الماضية، سلم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي تقود بلاده، الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، سلم المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية. إلى ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية في الساعات 24 الماضية، وذلك كما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا في هجوم بالغ الحصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على هذا الأمر. في بوليفيا اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، فيما أصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية كما أفادت الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح طريق هناك. إلى تايوان، أعلن خفر السواحل أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديمقراطية، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبارنا أيضا، ستفرض مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة تتضمن إغلاق الطرق وحظر دخول الحقائب على المشجعين المتوجهين إلى ملعب ماديسون سكوير جاردن الاثنين، وذلك مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قلب مانهاتن لمشاهدة مباراة نيويورك نيكس ضد ضيفه سان أنطونيو سبيرز في المواجهة 3 من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN
6: العربية 99،
7: الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أحبوها.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
3: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
4: هردوا يا هوا لعندي أصغر للمسافات.
3: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
4: أنت حب
3: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
5: أجمل الأغاني العربية.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال. العربية

0: Sanctum بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره أو تستهدف مؤسساته الشرعية. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، وقد أسفرت غارة على جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، كما أوردت وكالة إنترفاكس الأنباء الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. أعلن خفر السواحل في تايوان أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابع.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، وأكدت وزارة الخارجية في بيانها رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره أو تستهدف مؤسساته الشرعية. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة على جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك مع دخول الحرب في المنطقة يومها 100. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، وذلك كما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة ميبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يعين حمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025، والولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها 100.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 تحت عنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي، ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، كما يسلط الضوء على تحقيق أهداف الاستدامة المالية والريادة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071. نظمت صفحة الإمارات تحب الفلبين، وهي الصفحة الداعمة لتعزيز أواصر العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين، احتفالا جماهيريا ضخما للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة الذكرى 128 لاستقلال جمهورية الفلبين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد التميمي مدير منصة الإمارات تحب.
5: نحن في منصة الإمارات تحب نؤمن أن الفعاليات المجتمعية لازم تكون قريبة من الناس، ما نريد فقط أن ننشر خبر أو ننشر صورة، نريد أن نخلق شعور بأن كل إنسان وكل مجتمع له مساحة، له صوت وله تقدير في هذا الوطن. والجالية الفلبينية من أكثر الجاليات نشاطاً ومحبة للحياة في دولة الإمارات، لذلك هذه فرصة جميلة نستغلها اليوم ونقول لهم أنتم جزء من قصة الإمارات، والإمارات تحبكم وتقدركم وتحترم ثقافتكم. ونشكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات وسعادة ألفونسو فير سفير جمهورية الفلبين لدى الإمارات على وجودهم وكلمتهم الطيبة وكل جهد بذلوه في نجاح الفعالية.
4: ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل شخص فيما أصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة في إسرائيل اليوم، كما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة الإسرائيلية التي قالت إنها قتلت منفذا هو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في هذا الهجوم. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص متأثرا بجراحه في تجمع تسورناتان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة ونقل 3 إسرائيليين آخرين أصيبوا بجروح متوسطة. الغارات الإسرائيلية على لبنان متواصلة رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. هذا وأعلن الجيش اللبناني في بيان له أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق النبطية في جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب بالإضافة إلى جندي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق. الجيش الأمريكي أعلن اليوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في المنطقة يومها 100. وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول بالمنطقة في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي، والذي تقود بلاده، الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، سلم المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية. في أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، كما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زينسكي قال اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوفود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على هذا الأمر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في بوليفيا اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، كما أصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية، كما قالت الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح طريق. احتشد أكثر من 1,200,000 شخص في شوارع مدريد لحضور قداس البابا لاون 14، والذي دعا فيه إلى تجديد الإيمان الكاثوليكي في إسبانيا. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختار فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: هلا حبنا غلطة، تركنا غلطاني.
3: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
4: هردوا يا هوا لعمدي أصل للمسافات.
3: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
4: أنت حب
3: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

ما كنت تهتم بلا حب بلا هم يا أرض اشتدي ما حدا قدي.

في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصاً للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل اليوم، كما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذا هو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص متأثر بجراحه في تجمع تسور ناتان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح خطرة ونقل 3 آخرين أصيبوا بجروح متوسطة. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي أو النبطية في جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، كما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. اندلعت اشتباكات في بوليفيا بين متظاهرين والشرطة وأصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية بحسب الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز الشرق، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح الطريق. ختاما، أعلن خفر السواحل التايواني أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديمقراطية، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. العربية.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

مين من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: Sunt un بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يعين حمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025. الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها 100.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، كما يسلط الضوء على تحقيق أهداف الاستدامة المالية والريادة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071. اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا، عقد خلالها اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم معالي رئيس الوزراء ألكسندر تورتشين ومعالي وزير الخارجية مكسيم ريجينكوف ومعالي وزير الاقتصاد يوري تشيبوتار. وتبرز الزيارة التزام دولة الإمارات بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع بيلاروسيا عقب توقيع اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين العام الماضي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل اليوم، كما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذا هو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص متأثرا بجراحه في تجمع تسور ناتان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح خطرة ونقل 3 آخرين أصيبوا بجروح متوسطة. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من الضربات الجراحية ضد حزب الله، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 3 أشهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتان تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة. وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخير صواريخ ومسيرات على دول بالمنطقة في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على الأمر. اندلعت اشتباكات في بوليفيا بين متظاهرين والشرطة، وأصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية بحسب الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح الطريق. في خبرنا الأخير، أعلن خفر السواحل التايواني أنهم أرسلوا سفنا للرد بشكل مناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديمقراطية، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يعين حمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025. الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها 100.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، كما يسلط الضوء على تحقيق أهداف الاستدامة المالية والريادة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ومؤوية الإمارات 2071. اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا، عقد خلالها اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في مقدمتهم معالي رئيس الوزراء ألكسندر تورتشين ومعالي وزير الخارجية ماكسيم ريجينكوفا ومعالي وزير الاقتصاد يوري تشيبوتار. تبرز الزيارة التزام دولة الإمارات بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع بيلاروسيا عقب توقيع اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين العام الماضي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل اليوم، كما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذا هو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص متأثرا بجراحه في تجمع تسور ناتان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة ونقل 3 آخرين أصيبوا بجروح متوسطة. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من الضربات الجراحية ضد حزب الله، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم على آل التخصيب في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 3 أشهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة. وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول بالمنطقة في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على الأمر. اندلعت اشتباكات في بوليفيا بين متظاهرين والشرطة وأصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية بحسب الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح طريق. في خبرنا الأخير، أعلن خفر السواحل التايواني أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديمقراطية، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: العربية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: العربية 99
3: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجاً غنياً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل اليوم، وقالت فرق الإسعاف والجيش والشرطة إنها قتلت منفذا وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة، حيث أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة NBC News أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط 2 إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. اندلعت اشتباكات في بوليفيا بين متظاهرين والشرطة وأصيب 4 أشخاص بأسلحة نارية بحسب الشرطة في قرية تابعة لمقاطعة سانتا كروز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون تحاول فتح طريق. ختاما، أعلن خفر السواحل التايوانية أنهم أرسلوا سفنا للرد بشكل مناسب على عملية صينية في الملاهة الواقعة شرق الجزيرة الديمقراطية، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: العربية 99،
2: الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على

أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: مقطع.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

تم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت حصتك على خص فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.